0: Portugal باللغة كمالي
1: تيت بميريس تاكيه مميرتين بانيو كواري فيل كوريني يعني تيتو ميرتين at the moment بيانو ميانو كون بيري اوفيس وانا لايز انجي ميمي اوفيس بيانو ميانو كون كيري لوكي بوليسي فورموليشن بوليسي انو ما يانو ميانو تيكوري وكيان ما بارا امتيك تيمانيني ورو ريسوسس ماكي تيو كيري رزاز بيرتي
0: ومي كاري من لوكو لوك مي جوني
2: this corruption كان بارا امتيك fighting in a good cost لوك فلا ديتو يانو is also one of the corrupt fashion car. Anyway, that will be real well to Joe. It real well to you. Why has government so encouraged a majority to in a major application of being in that would do it even more?
0: Mana ye gankal, maluga di katiki here. Speak farmer. What do you, where you

0: ويما كتشولو بيرا كي بيرا بور ويا بوينت اون بيتش سبيك فاما دوان ما بيكيك سبورتس غالا لوكوم تورو ماو كارو كيما تي كابينا ني
1: سوبر سلايز هيت It is something very, very special.
0: Life commentary. King H. Mapol. Le Comtour Mapat.
1: Brian Mbeumo. Mbeumo in the penalty area. What a touch. Brian Mbeumo forces a brilliant.
0: Sports Gala. Chakachawa Dek. Wachawa Beach. Meotianu. Keep your ball. Riabu Antonia Beach. Speak Farmer. Duan Mapegik.